الصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة.